0: Nay, but verily he will be flung to the consuming one.
1: وما أدراك ما الحطمة.
0: Ah, what will convey unto thee what the consuming one is?
1: نار الله الموقدة.
0: It is the fire of Allah, kindled.
1: التي تطلع على الأفئدة.
0: Which leapeth up over the hearts of men.
1: إنها عليهم مؤصدة.
0: Lo, it is closed in on them.
1: في عمد ممددة.
0: In outstretched columns.
2: Chapter 31, verse 1.

0: Read in the name of thy Lord who createth.
1: خلق الإنسان من علق.
0: Createth man from a clot.
1: اقرأ وربك الأكرم.
0: Read, and thy Lord is the most bounteous.
1: الذي علم بالقلم.
0: Who teacheth by the pen.
1: علم الإنسان ما لم يعلم.
0: Teacheth man that which he knew not.